0: أكثر الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
1: أتى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
0: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
5: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت العشر أيام الأخرى كي شويت تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
4: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
6: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
7: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج. كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية. قال لك كلوا وكل خوك.
4: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نكثروا من المحتويات الهادفه اللي عندهم تاثير ايجابي على الناس وعلى المجتمع. ما عندنا ما نديروا حنايا بداكشي سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الايجابيه اللي هي كتعكس على الهويه ديالنا وعلى القيمه ديالنا كمجتمع مغربي. الاساس اللي خصو يتعمل هو توعيه الناس والمجتمع اللي عنده ولاده يشوف ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا كاع يحيدوا لهم التليفون. فمثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش التليفون ديك الساعه، مازال غيت انفلوس من داكشي سلبي يخرج عليه المحتويات السلبيه حيت هو ما عارفش ديك الساعه.
1: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا، واهم حاجه هي تقطعها. حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سيت انك باسيف، ولكن عنده واحد اللي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، اولادنا. حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا الموضوع اللي كيطلعوا لينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا. دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
2: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفة بزاف، ومنها يعني كتم توعية الطبقات والفئات المجتمعية، ومن ناحية أخرى محاربة المحتويات الغير هادفة بما في ذلك طرق منها توعية المجتمعات بأن هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع، لا بما انها صراحه معارضه للقيم والمبادئ الاسلاميه ديالنا. كنقترح انه يكونوا يداروا برامج توعويه اللي تقدر توعي الانسان بما هو سلبي وما هو ايجابي.
3: ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه. بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
7: pourquoi j'ai choisi la lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Au plus la couleur de la couleur al-Mdadiya, la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur de l'Falasif ou de l'Ulama. Alors, j'ai choisi la Souera. Souera est la Médina qui représente vraiment Taghnaouit. للعالم بإسرائيل كيهضر عليها وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن صافي هذه هي طريقه هي فيها فريمون تاغناويت.
6: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
8: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال القناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
9: الرسالة من هاد من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى القناوية للموسيقى العالمية وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
6: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
4: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي جعلت من المملكة المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه، يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.

0: وإنصاف للمواطن.
1: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
6: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
7: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
5: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل

0: المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
1: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
2: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
0: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
3: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
0: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
8: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
7: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
10: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخرى كشبغيت تروج شويه باش تدور الحركه العيد.
9: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
11: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
12: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكلخوا.
9: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
6: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
3: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de l'Elta Gnaouit. Au puisse la couleur de la couleur al-Mdadiya, la couleur de l'Mukht al-Roman, la couleur de l'Falassif ou de l'Ulama. Elle a cherché la Souera. Souera est la Médina qui représente vraiment l'Elta Gnaouit. العالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه هي الطريقه، هي فيها فريمون تاكناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجماليه مفعمه بالالوان مستوحاة من رمزيه الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانيه.
4: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسون ديال الكليب، عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي، واحد الكولور ديال لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
5: الرسالة من هاد من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
9: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
8: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
12: ريم راديو.
14: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
15: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
14: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
16: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
14: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
17: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
14: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
2: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
3: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des éléphants de Taghnaouit. Ou puis la couleur. La couleur ديالها la couleur المداديه هي كولور من وقت الرومان، la couleur ديال الفلاسفه وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون تاغناويت للعالم الاسرائيلي كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن، صافي هذه هي طريقه، هي فيها فريمون تاغناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
4: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال القناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
5: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى القناوية للموسيقى العالمية وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث القناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون القناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
11: أخبار المغرب والعالم.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
9: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
8: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
18: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت العشرين من الخريك شبغيت تروج شوية باش تدور الحركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
19: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
20: مناسبة كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
11: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
10: غيم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: غيم راديو.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
21: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة سيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
22: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
23: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
21: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
21: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
6: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية للعمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
21: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع، والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية، والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدأ من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان، وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيتربوا على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني، وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصو يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصنعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة، وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصة لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي، ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد يخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية، لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل. لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك كيتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: أعلنت وكالة بيت مار القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
6: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
7: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
5: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
8: أجع لنا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم أخواني وباسم المؤسسة كاملة.
5: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
9: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Ou puisse la couleur de la couleur Mdadia, la couleur Mokhtar Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Elle a choisi la Souara. Souara, il y a Medina qui représente vraiment Delta Gnawit. للعالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه طريقه هي فيها فريمون تكناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الغناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
10: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الغناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس للا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
11: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذه الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الغناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الغناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الغناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
3: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات

0: والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
4: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي هاد العشرين من الاخر كتبغي تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
5: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
6: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف هذا الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كولوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإن إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
8: اليوم يعني قدمنا أول

0: الشيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب. وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
1: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
0: الخبر من المصدر.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
4: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
5: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص. هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
3: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
6: أجع علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
3: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للمليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
8: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage ديال les femmes ديال التغناويت. Au plus la couleur ديالها la couleur المداديه هي couleur من المخت الرومان، la couleur ديال الفلاسفه وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون التغناويت للعالم باسر كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي هذه هي طريقه هي فيها فريمون تكناويت.
0: على المستوى البصري يتميز العمل بجماليه مفعمه بالالوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
9: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
10: الرسالة من هاد من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
0: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
12: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
11: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة
7: مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
13: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت 10 أيام من الأخر كي شبغيت تروج شوية باش تدور حركة العيد.
0: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
14: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
15: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: أخبار المغرب والعالم.
17: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة سيادة على البذور والأمن الغذائي وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإن إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
18: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا أصناف في القمح الصلب القمح اللين الشعير تريتيكال وكذلك الشوفان هي أصناف اللي هي مرينة عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا واحد المردودية عالية كاين الشوفان كذلك الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
19: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
17: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
2: غريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غريم راديو.
1: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
20: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
17: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية رأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: أخبار المغرب والعالم.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
22: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: غريم راديو.
1: We'll be right back.
4: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
24: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات الطلاق الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهن وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
4: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت عشرين من الأخرى كي شويت تروج شوية باش تطور حركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
5: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
6: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج. كون ما كانش عيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذا شويه وغادي القضيه. قال لك كلوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
7: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Ou puisse la couleur de la couleur Mdadia, la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur de l'Falassif ou de l'Ulama. Elle a choisi la Souera. Souera est la Médina qui représente vraiment Taghnaouit. للعالم بإسرائيل كيهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينة أخرى لا يمكن. صافي هذه طريقة هي فيها فريمون Taghnaouit.
3: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
8: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في لغياليزاسون دي الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور دي لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبين الفيولي.
9: الرسالة من هاد من هذا الفيديو كليب ومن هذه الاغنيه هو كيفاش نوصلوا الموسيقى القناويه للموسيقى العالميه، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هذه ميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
3: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث القناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون القناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
5: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
4: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
8: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم اللي هم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
4: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
9: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
10: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
3: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
11: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
3: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجد

0: في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتخ فال دو لواغ الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتخ فال دو لواغ إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
5: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت العشر أيام الأخرى كيش بغيت تروج شوية باش تطور حركة العيد.
4: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
6: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
7: مناسبة كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج. هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
4: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية.

0: اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
4: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
3: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير
2: الموارد. غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
5: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
4: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الاخر كشبغيت تروج شوية باش تطور حركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
5: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
6: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشويات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشد على الترويج. كون ما كانش عيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية. قال لك كولوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
9: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصيي التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
10: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب بالنسبة للفريق ديالنا العلمي. قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
9: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
8: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
11: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
12: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع للعواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
11: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطني رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية، إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
13: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص التثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عمليات تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
11: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
8: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
14: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Ou puisse la couleur de la couleur d'Adia, la couleur de la Mokhtar Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Elle a choisi la Souara. Souara, il y a une Médina qui représente vraiment Taghnaouit. للعالم بيصير كيهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه طريقه هي فيها فريمون تاغناويت.
3: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الغناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
15: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الغناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
16: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الغناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
3: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الغناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الغناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
17: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
18: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
19: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
17: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
20: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم اللي هم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
17: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
21: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
4: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
11: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
5: أجعلنا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
11: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
22: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
2: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد. أخبار المغرب والعالم.
23: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
6: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الخريش، بغيت تروج شوية بشتور حركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
7: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
9: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخريه كل شويه، مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذا شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكلخوا.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: نكثروا من المحتويات الهادفه اللي عندهم تاثير ايجابي على الناس وعلى المجتمع. ما عندنا ما نديروا حنايا بداك الشيء سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الايجابيه اللي هي كتعكس على الهويه ديالنا وعلى القيمه ديالنا كمجتمع مغربي. الاساس اللي خصو يتعمل هو توعيه الناس والمجتمع اللي عنده ولادو يشوفوا ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا كاع يحيدوا لهم التليفون. فعما مثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش يهز التليفون ديك الساعه، مازال غيت انفليوس داك الشيء سلبي يخرج عليه المحتويات السلبيه حتى هو ما عارفش ديك الساعه.
1: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا. واهم حاجه هي تقطعها، حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سي طنك باسيف، ولكن عنده واحد اللي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، ولادنا، حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا المواضيع اللي كيطلعوا علينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا، دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
2: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفة بزاف، ومنها يعني كتم توعية الطبقات والفئات المجتمعية، ومن ناحية أخرى محاربة المحتويات الغير هادفة بما في ذلك طرق منها توعية المجتمعات بأن هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع، لا بما أنها صراحة معارضة للقيام والمبادئ الإسلامية ديالنا. كنقترح أنه يكونوا يداروا برامج توعوية اللي تقدر توعي الإنسان بما هو سلبي وما هو إيجابي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: الخبر من المصدر ريم.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
6: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
7: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
5: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
8: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
5: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
10: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
9: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات

0: من جهة أخرى استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع، والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية، والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نجحت أجهزة الشرطة الصينية والأمريكية والإماراتية خلال عملية مشاركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وعملية الاحتيال في مجال الاتصالات في دبي من تفكيك 9 مراكز للاحتيال واعتقال 276 مشتبها بهم. وحسب السلطات المحلية، كانت الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإقامة اتصالات دائمة مع ضحاياها لكسب ثقتهم قبل حثهم على الاستثمار في مشاريع مزعومة للعملات المشفرة بعائدات مرتفعة، ووقع الكثيرون في الفخ بعد تحويل مدخراتهم. تمثل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التعاون الشرطي بين بكين وواشنطن وأبو ظبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور المنصات الرقمية والدفع الافتراضي. هذا التنسيق الدولي سمح بتحديد مواقع العديد من مراكز الاحتيال المنظمة التي تعمل من دبي، حيث كان المشتبه بهم يستهدفون ضحايا في بلدان مختلفة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات الاستثمار.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

إذاعة الأخبار المغربية. بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذات

0: عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
3: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
4: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
2: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
5: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
2: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
8: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
7: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
6: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإن إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
3: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
4: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
8: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de la Gnawit. Au puis la couleur. لا كولور ديالها، لا كولور المداديه، هي كولور من المخت الرومان، لا كولور ديال الفلاسفه وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون تاغناويت للعالم باسرائيل كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن، صافي هذه طريقه هي فيها فريمون تاغناويت.
7: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
1: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال القناوة وموسيقى اللي روك اللي كتمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
9: الرسالة من هذا من هذا الفيديو كليب ومن هذه الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى القناوية للموسيقى العالمية وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
7: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث القناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون القناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
5: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية، مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
11: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت عشرين من الاخر كي شبغيت تروج شوية باش تدور حركة العيد.
7: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
12: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتة كنشتري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنه والترويج راه على كل شيء.
13: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
7: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
15: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
7: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
5: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
5: الخبر من المصدر.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
17: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
18: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
17: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
19: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
17: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
20: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
17: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
23: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية الانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإن إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
6: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
8: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيهه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
22: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدا من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدع فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصه يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصنعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية، بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة. وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة. وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي، ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار ديالو النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية، لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان، غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل. لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك يتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية. وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل، كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
21: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
0: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de la Gnawit. Au plus la couleur. لا كولور ديالها، لا كولور المدادية، هي كولور من المخت الرومان، لا كولور ديال الفلاسفة وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويرة؟ الصويرة هي المدينة كي ريبريزونت فريمون تاكناويت للعالم الإسرائيلي كيهضر عليها. وخا نبغيوشي نختاروا مدينة أخرى لا يمكن، صافي هذه هي طريقة، هي فيها فريمون تاكناويت.
7: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
11: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي لو كولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس للا مليكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
12: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناويه للموسيقى العالميه، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هذه ميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
7: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
22: ريم راديو.
21: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
14: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخر كشبغي تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
13: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
15: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
24: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف داك الترويج كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
13: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
21: ريم راديو.
25: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
21: والقضايا الراهنة.
25: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
26: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
27: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
26: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
26: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرس

0: استقلال بلاده.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت وكالة بيت ماري القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
5: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
6: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
4: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
7: أجعلنا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم أخواني وباسم المؤسسة كاملة.
4: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
1: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
0: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوماً تواصلياً حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلاً عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
5: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
8: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnawit. Au plus la couleur de la couleur elle me dit il y a couleur de l'Mokhtar Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه qui représente vraiment Taghnawit. للعالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه هي طريقه هي فيها vraiment Taghnawit.
3: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
9: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لغياليزاسون ديال الكليب، عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
10: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الغناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
3: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
12: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخرى كشبغيت تروج شوية بشطور حركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
13: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل شيء.
14: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشويات وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
17: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
16: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
11: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بالصويرة، قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
8: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnawit. Au plus la couleur de la couleur Mdadia, la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur de l'Falassif ou de l'Ulama. Elle a choisi la Souara. Souara est la Médina qui représente vraiment Taghnawit. للعالم بإسرائيل كيهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينة أخرى لا يمكن. صافي، هذه هي الطريقة. هي فيها فريمون تاغناويت.
3: على المستوى البصري، يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
9: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس للا ملكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
10: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هذه تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
3: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
17: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
16: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية الانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
19: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
5: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
20: نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
12: بيعوز حرف شي فاخر ندبروا على راسنا في خريش كتجي العشرين من الاخر كشبغي تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
13: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
14: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوية وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج. هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي، والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز، في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي، ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائيه في التربه، الازوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعه، واللي كتمكننا من ارشاد الفلاح وتوجيهه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان او زياده في العناصر في الاسمده، وبالتالي تحسين الانتاجيه وضمان استقرار ديالها.
5: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
12: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي العشرين من الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور حركه العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
13: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء
14: مناسب، وكل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوية. وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أعلنت وكالة بيت مار القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
5: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
6: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
4: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
7: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
4: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
3: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Ou puis la couleur ديالها la couleur elle me dit هي couleur من المخت الرومان، لا كولور ديال الفلاسفه وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون تا غناويت اللي العالم باسر كيهضر عليها. واخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن، صافي هذه هي طريقه، هي فيها فريمون تا غناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
4: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لغياليزاسون ديال الكليب، عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
5: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الغناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.

نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
3: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية، كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
4: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيهه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار دياله.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولايات

0: مساعداتي فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة
1: الماضية. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: جرى بأجدير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
4: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
3: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: نا
2: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
8: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
6: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
9: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخرى كشبت تروج شوية بشطور حركة العيد.
12: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
11: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء
13: مناسبة، كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات. وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
12: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
15: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
18: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
19: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
18: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
20: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
18: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
21: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
18: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
16: إذاعة الأخبار المغربية، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: ريم راديو، ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
12: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
22: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Ou puis la couleur de la couleur elle m'a dit la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه qui représente vraiment Taghnaouit. للعالم بيصير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه هي طريقه هي فيها vraiment Taghnaouit.
12: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
23: الكليب هو عبارة عن
0: خليط بين الموسيقى ديال القناوة وموسيقى اللي روك اللي كتمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال لو كليب عطينا واحد لا فالور اجوتي لو كولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
3: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى القناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
12: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث القناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون القناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
23: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
24: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
4: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي.
1: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25% والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
4: كما كان الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
3: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.

وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوري السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل مالكي.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص. العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا. العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية، إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
4: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
7: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
4: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
8: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسنتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعش الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
11: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
12: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
10: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
4: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سنتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سنتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
8: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
13: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الخريك شويت تروش شوية بشطور حركة العيد.
8: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
14: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
15: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف هذا الترويج كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
8: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة

0: للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعاً للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
4: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما شرعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
5: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignawa.net.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
2: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
5: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
6: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفاية، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
2: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن نجاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
7: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية، الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية، بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
3: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
3: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
7: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
3: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
8: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إذا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فراه لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في الوقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، وإلا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، طبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا يكرسوا لها وقتها ووقت كبير من أجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تبقى تتكون فريدة، وفريدة أولا من حيث النسخ، تتكون فريدة من حيث الموضوع، بمعنى أنه أي باحث مشى لم أو كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق تحقيق علمي أكاديمي، راه تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أن المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: الأخبار المغربية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية

0: عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع

0: مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
4: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف. وكذلك كنساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
0: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في علم مكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
8: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
9: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
9: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
10: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
11: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
9: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
12: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل، كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
9: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
13: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
2: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي يوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل المالكي.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
4: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
5: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفاية، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
6: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدا من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصه يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصناعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى، واليوم الشركات ومؤسسة القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية، لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسو دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل. لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك كيتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة.

0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض

0: إذ من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعاً للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
4: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفايا الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
5: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو فوانت.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47 400 ألف هجرية، 26 و2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47 400 ألف هجرية، 26 و2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
0: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل مالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومن بعن للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
4: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم الرسوم المتحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي، وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم، كسمار، قصبة الطرفاية، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم الطرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
5: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. معنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة من الأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غن واحد العظم كيسميوه ايتيكو. ايتيكو هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحدهم. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذاك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمروا دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيف اللي كنستعملوا المنشار أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة، من الشكرفيلة واحد الموز كنقولوا احنا كنكرتو، كنسموها الكوتشيه، كنسميوها الكوتشيه احنا كتكرتو، متكرات يعني لا كارت الحرش مثلا، كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميتكا باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بياس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلاً بحال صعب هذا الشيء، يعني كتتمر من يعني من القادومة الحكام الاستعمال هي مصالحاش، كان مصالحاش مثلاً الفيرني لأن غادي يعجنوا فيها يأكلوا فيها غادي الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كينا واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابة.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومنين كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتيو كيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غير فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق عرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميو حنا مادرية تقادة، بقات عندهم غير الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات مثلا، المادري كتمشي من هنا من خميسات. أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار، غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال الخميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي، يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروها.
1: فرادر كمعلم هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، حافظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين مبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005 ولله الحمد، كاين الامكانيات خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 وحاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1,376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47,400 هجرية الموافق 27 مايو 2026 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من 10:30 صباحا.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1,376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل المالكي.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1,356 شخص وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
4: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
6: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم الرسوم المتحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
4: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
7: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديد، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعج الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
12: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
13: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
11: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
10: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و23 من مايو 2026
4: يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية وتبادلا وجهات النظر.

0: الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجد عشرين من الأخرى كشبغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتبن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
4: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كولوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي يوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

0: أصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، عددهم 1376 شخصا. عودة إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
4: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
0: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا و3 احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
5: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
8: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
7: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
9: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
10: هذا المشروع جاب واحد اللبنة اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
7: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. إسماعيل الملكي في المتابعة.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوري السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص. العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا. العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
4: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
7: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل، كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هذه العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هذه الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
4: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاث احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
8: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين: وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل مالكي.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعاً للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
4: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
7: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفايا الغرض الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد اليوم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
4: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
8: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السبا من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. و وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت 6 من القنوات التلفزيونية الكبرى في شيلي رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل بتهمة إساءة استخدام مركزه المهيمن في محركات البحث والإعلان الرقمي. وتم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل القنوات التلفزيونية المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للتلفزيون النقابة المهنية الأبرز في المجال في شيلي. النقابة أكدت في بيان لها أن وسائل الإعلام باتت تخسر إيراداتها بسبب الممارسات المنافية للمنافسة التي تنهجها شركات التكنولوجيا واسعة الانتشار، وهو ما له من عواقب تهدد المجال الإعلامي. وتستند الدعوى القضائية بالأساس إلى استخدام المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب للقنوات التلفزيونية وكيفية عمل سوق الإعلان الرقمي. وتتهم جوجل بالخصوص بالتدخل في جميع مستويات سلسلة الإعلان الرقمي من خلال السيطرة في آن واحد على خوادم الإعلانات ومنصات المزادات ومساحتها الإعلانية الخاصة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط.

0: إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه.

0: أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و 26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
2: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
1: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
3: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
0: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
7: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
1: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
8: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
1: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
9: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
1: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
5: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
13: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل مالكي.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و 26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
2: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
1: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفايا مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
3: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفايا الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد اليوم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
0: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمجور السعيد بمدينة الرباط. اسمع الملكي في المتابعة.
9: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق ل 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
9: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
8: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
7: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
8: في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاية مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيراش.
10: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفاية اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم الرسوم المتحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة طرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
8: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
11: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
12: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. الأخبار.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إذا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فراه لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في الوقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، وإلا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، بطبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا ويكرسوا لها وقتها ووقت كبير من أجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تبقى تتكون فريدة فريدة أولا من حيث النسخ، تتكون فريدة من حيث الموضوع، بمعنى أنه أي باحث مشى لم أو كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق وتحقيق علمي أكاديمي، راه تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أنه المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
2: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. لقيت واحد النجاح كبير حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه عام ديال البراتيك عام ديال التيرا عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
1: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
3: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
4: هذا المشروع جاب واحد لبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
1: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
0: ريم راديو. ريم راديو. اخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي

0: الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصاً،

0: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 مايو بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية، إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
6: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
7: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
8: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد ذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
9: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو غيم راديو
0: غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل مالكي.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
4: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاث احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
5: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47 400 ألف هجرية 26 ألفين ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
5: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
5: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
7: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية. هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهذه البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هذه السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب. كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين في الانترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات. لأن كل مؤسسات اليوم صبحت كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخله في كل أمور الحياة، وصبحت بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير دياله وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هذه السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية. من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات تشهير من قبل بعض رواد المواقع، أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان مندفعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يدرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصه يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب ديالو عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياء، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب ديالو ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها تفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه، مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب ما واعيينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع

هي تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه. فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة. لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة

0: النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
9: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
8: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
10: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال، هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في في في, في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
11: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
8: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
7: ريم راديو،
5: الاذاعه الاقرب اليكم، ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عودة إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا و3 احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
13: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
0: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
14: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
17: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
16: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
18: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
16: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
19: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
16: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
15: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
20: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما شرعوا في هذه العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هذه الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
15: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: الصوت ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل مالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 ألف هجرية 26-2000 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سرعة

0: الصلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
7: أخبار النشرة الإيكولوجية مستمعين، أهلا بكم. ووفي العناوين: إيرادات رسوم الكربون تسجل رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025 حسب البنك الدولي. كوت ديفوار تطلق أداتين للتصدي للأزمة الصحية والأمراض المتأثرة بالمناخ. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن التزام الدول بحماية البيئة. في التفاصيل، كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن حصيلة رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025. البنك أوضح في تقريره السنوي حالة واتجاهات تسعير الكربون في عام 2026 أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق أهداف فيها المناخية. بحسب التقرير، شهد متوسط سعر الكربون ارتفاعا ملحوظا تضاعف بين عامي 2016 و 2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات. ورغم هذا الارتفاع، ما تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان. وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر تشمل الآن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا من خلال 87 سياسة مطبقة بالفعل. إلى كوت ديفوار التي أطلقت مؤخرا أداتين للتصدي للأزمة الصحية المرتبطة بالأمراض المتأثرة بالمناخ مثل الملاريا وحمى الدنك والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن الأمراض المرتبطة بجودة المياه والبيئة. وفي إطار المشروع المسمى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون الذي يموله الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لإنشاء نظام إنذار مبكر فعال وقادر على الصمود في مواجهة هذه الأمراض، تتكون هذه الأدوات من منصة لمراقبة الأمراض الحساسة للمناخ ودراسة حول مدى تعرض قطاع الصحة لتغير المناخ وقدرته على التكيف معها. منصة مراقبة الأمراض المتأثرة بالمناخ يرتقب أن تعزز التنسيق بين القطاعات ودمج البيانات المناخية والصحية وتحسين تحليل المخاطر واتخاذ قرارات أسرع في مواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ. في موضوع آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا قرارا تاريخيا يستند إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تجعل حماية المناخ التزاما وليس خيارا بموجب القانون الدولي. وبمبادرة من فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة أزمة المناخ، تم اعتماد القرار في ختام مناقشات مكثفة بأغلبية 141 صوتا. ووفقا للهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، تتحمل الدول المسؤولية القانونية في حال إخلالها بالالتزامات المناخية، كما تلزم بموائمة سياساتها المناخية الوطنية من أجل الحد من الاحترار العالمي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق نحو العدالة المناخية يمر عبر انتقال سريع وعادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري، ورأى أن الطاقات المتجددة تشكل أقل أشكال إمدادات الطاقة تكلفة وأكثرها أمانا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين: أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل مالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 ألف هجرية 26-2000 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخص وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحدة، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحدة. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إذا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فراه لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في الوقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، وإلا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، طبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا يكرسوا لها وقتها ووقت كبير من أجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تتبقى تتكون فريدة، وفريدة أولا من حيث النسخ، تتكون فريدة من حيث الموضوع، بمعنى أنه أي باحث مشى لم أو كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق وتحقيق علمي أكاديمي، راه تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أن المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أعلنت 6 من القنوات التلفزيونية الكبرى في شيلي رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل بتهمة إساءة استخدام مركزه المهيمن في محركات البحث والإعلان الرقمي. وتم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل القنوات التلفزيونية المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للتلفزيون النقابة المهنية الأبرز في المجال في شيلي. النقابة أكدت في بيان لها أن وسائل الإعلام باتت تخسر إيراداتها بسبب الممارسات المنافية للمنافسة التي تنهجها شركات التكنولوجيا وسعة الانتشار، وهو ما له من عواقب تهدد المجال الإعلامي. وتستند الدعوى القضائية بالأساس إلى استخدام المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب للقنوات التلفزيونية وكيفية عمل سوق الإعلان الرقمي. وتتهم جوجل بالخصوص بالتدخل في جميع مستويات سلسلة الإعلان الرقمي من خلال السيطرة في آن واحد على خوادم الإعلانات ومنصات المزادات ومساحتها الإعلانية الخاصة.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد

0: 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها

0: بفائدة 63 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص. العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا. العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا، تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن نجاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26 و2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل المالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
7: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين: أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل:
1: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. عبد إليك إسماعيل المالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخص وهم كالآتي المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
7: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسب آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية، هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهاد البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هاد السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين حين في الانترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات، لأن كل مؤسسات اليوم صبحات كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخلة في كل أمور الحياة، وصبحات بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير ديالو وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هذه السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية. من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات التشهير من قبل بعض رواد المواقع، أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان مندفعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يدرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصه يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب ديالو عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياء، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب ديالو ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها التفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ تقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب ما واعيينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع التواصل حياة خاصة وما عندها حتى علاقة بالدراسة والعمل، إلا أن الواقع كيقول العكس، لأن الكثير من الشركات كتعتمد على البحث الرقمي قبل التوظيف. وكاين دراسات كثيرة بينات أن نسبة كبيرة من المشغلين كيرفضوا قبول المترشحين بسبب محتوى غير لائق منشور في حسابات ديالهم. فالسمعة الرقمية تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه. فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة. لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني

0: إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصاً. عبد إليك إسماعيل المالكي.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47 400 ألف هجرية 26 و2000 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخص وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة

0: 13 نزيلا. التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا. تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء. وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارجيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب.
7: اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
8: أهم الهدف هو أن نبغي الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
7: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
9: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
10: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
7: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
5: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. عودة إليك إسماعيل المالكي.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخص، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
2: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومي 25 و26 ماي بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية فيلتافيو ووزير الشغل ماتياس مارتينن ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية للإطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
1: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: دوليا تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وفي الرياضة كشف الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التي تضم 26 لاعبا رسميا و3 احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين. لنتابع.
4: جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي ديتها انايا في 60 غادي تصنع ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. لسه عند 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف بالداخل تتلاقيه تتبطنو تلسخو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش تبدأ بيه تتخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو. هو اللي تندير دابا أنا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطي كل شيء. ماذا بس الشباب غير مبغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
3: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. في خبر آخر، قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على مدى يومين بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية ووزير الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
6: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقيت واحد النجاح كبير. حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه عام ديال لا براتيك عام ديال التيرا عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
7: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
8: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد الاتفاقيه الشراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
5: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: ك كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر.

0: المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره

الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. في خبر آخر، قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على مدى يومين بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية ووزير الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
8: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
9: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف عاونونا.
10: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال اللي بنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى صراحه الله.
3: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
12: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
11: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
13: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
11: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. في خبر آخر، قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على مدى يومين بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية ووزير الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
12: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
11: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
13: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
11: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. في خبر آخر، قام وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على مدى يومين بزيارة رسمية إلى فنلندا على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا. وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة التي جرت بحضور سفير جلالة الملك بفنلندا محمد أشكالو تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة الخارجية والتنمية ووزير الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية. كما قام السيد مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
8: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا صحتك. مساحة وعي.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
12: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير.

0: محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف

0: ريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
2: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
1: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
5: حنا اليوم جيت سعداء باسكو هاد العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقات واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
4: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
6: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
7: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
4: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnard, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
6: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
3: مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
6: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
5: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعاباً وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي بديت انايا بستينات، غادي صنعها ولد 7 سنوات، من حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. غادي صنع 3 المعلمين.
1: أكيد معلم سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف بالداخل تتلاقي تتبطنو تلسخوت بطنو، بعد تتشبكو، بعد تشبيك تتسرمو توقيف، بعد توقيف خرج الفراش الدابية تتخيطو فراش، بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو هو اللي تندير دابا. أنا دابا
1: معلم هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. فهاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ما دابا الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيل ترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية، هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهاد البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هاد السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين الحين في الانترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات، لأن كل مؤسسات اليوم صبحت كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخلة في كل أمور الحياة، وصبحت بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير ديالو وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هاد السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية. من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات تشهير من قبل بعض رواد المواقع، أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان من دافعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يدرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصه يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب دياله عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياء، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب دياله ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها التفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب مواعينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع التواصل حياة خاصة وما عندها حتى علاقة بالدراسة والعمل، إلا أن الواقع كيقول العكس لأن الكثير من الشركات كتعتمد على البحث الرقمي قبل التوظيف. وكاين دراسات كثيرة بينات أن نسبة كبيرة من المشغلين كيرفضوا قبول مترشحين بسبب محتوى غير لائق منشور في حسابات ديالهم، فالسمعة الرقمية تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه. فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة، لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غريم راديو. غريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول

0: وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين

0: وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة.
4: كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
0: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط جاءت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة، الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية، لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك:
1: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
0: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
5: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء.
1: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق لفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصلت الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق، قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق لفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
6: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم، كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا انها كتسخر بمؤهلات كبيره. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هذه العمليه دازوا من عده مراحل، منها ورشات ودورات تكوينيه تمهيديه من اجل هذه الخرجه هذه. ونتمنى ان شاء الله ان يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في ابراز المواهب اللي عندنا في اقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم ان شاء الله.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة، وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول الدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات

0: البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية مستمعين، أهلا بكم. ووفي العناوين: إيرادات رسوم الكربون تسجل رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025 حسب البنك الدولي. كوت ديفوار تطلق أداتين للتصدي للأزمة الصحية والأمراض المتأثرة بالمناخ. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن التزام الدول بحماية البيئة. في التفاصيل، كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن حصيلة رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025. البنك أوضح في تقريره السنوي حالة واتجاهات تسعير الكربون في عام 2026 أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق أهداف فيها المناخية. بحسب التقرير، شهد متوسط سعر الكربون ارتفاعا ملحوظا تضاعف بين عامي 2016 و 2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات. ورغم هذا الارتفاع، ما تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان. وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر تشمل الآن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا من خلال 87 سياسة مطبقة بالفعل. إلى كوت ديفوار التي أطلقت مؤخرا أداتين للتصدي للأزمات الصحية المرتبطة بالأمراض المتأثرة بالمناخ مثل الملاريا وحمى الدنك والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن الأمراض المرتبطة بجودة المياه والبيئة. وفي إطار المشروع المسمى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون الذي يموله الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لإنشاء نظام إنذار مبكر فعال وقادر على الصمود في مواجهة هذه الأمراض، تتكون هذه الأدوات من منصة لمراقبة الأمراض الحساسة للمناخ ودراسة حول مدى تعرض قطاع الصحة لتغير المناخ وقدرته على التكيف معها. منصة مراقبة الأمراض المتأثرة بالمناخ يرتقب أن تعزز التنسيق بين القطاعات ودمج البيانات المناخية والصحية وتحسين تحليل المخاطر واتخاذ قرارات أسرع في مواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ. في موضوع آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا قرارا تاريخيا يستند إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تجعل حماية المناخ التزاما وليس خيارا بموجب القانون الدولي. وبمبادرة من فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة أزمة المناخ، تم اعتماد القرار في ختام مناقشات مكثفة بأغلبية 141 صوتا. ووفقا للهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، تتحمل الدول المسؤولية القانونية في حال إخلالها بالالتزامات المناخية، كما تلزم بموائمة سياساتها المناخية الوطنية من أجل الحد من الاحترار العالمي. وأكد الأمين العام للأممية المتحدة أن الطريق نحو العدل المناخية يمر عبر انتقال سريع وعادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري، ورأى أن الطاقات المتجددة تشكل أقل أشكال إمدادات الطاقة تكلفة وأكثرها أمانا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة .net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة يسعد أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
3: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية، لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
4: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إذا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فراه لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في الوقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، وإلا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، طبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا يكرسوا لها وقتها ووقت كبير من اجل التحقيق ديالها. هذه المخطوطات تبقى تكون فريده وفريده اولا من حيث النسخ، تكون فريده من حيث الموضوع، بمعنى انه اي باحث مشى لم او كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق وتحقيق علمي أكاديمي، هذا تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أن المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت 6 من القنوات التلفزيونية الكبرى في شيلي رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل بتهمة إساءة استخدام مركزه المهيمن في محركات البحث والإعلان الرقمي. وتم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل القنوات التلفزيونية المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للتلفزيون النقابة المهنية الأبرز في المجال في شيلي. النقابة أكدت في بيان لها أن وسائل الإعلام باتت تخسر إيراداتها بسبب الممارسات المنافية للمنافسة التي تنهجها شركات التكنولوجيا واسعة الانتشار، وهو ما له من عواقب تهدد المجال الإعلامي. وتستند الدعوى القضائية بالأساس إلى استخدام المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب للقنوات التلفزيونية وكيفية عمل سوق الإعلان الرقمي. وتتهم جوجل بالخصوص بالتدخل في جميع مستويات سلسلة الإعلان الرقمي من خلال السيطرة في آن واحد على خوادم الإعلانات ومنصات المزادات ومساحتها الإعلانية الخاصة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
3: مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة

0: أن رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل المالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر

0: الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
2: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعة. معلم بوجمعة، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: هذه الحرفه بنتي بديتها انايا في الستينات، غادي تصنع ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. غادي تصنع 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تبطنو، تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، الدابية تتخيط الفراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي، هو اللي تندير دابا رانا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كامله كتبان دقيقه ومركزه، ولكن اكيد كاينه مرحله معينه كتكون هي الاصعب. في هاد الخدمه شنو هي المرحله اللي كتبان لك الاصعب وكتطلب تركيز وصبر اكثر؟
2: هاد الزيواني هو اصعب مرحله في الخدمه كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمه ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدم، الا توسخ لك ما يقبلوا منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خصكم فيها الجودة، والبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
0: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
3: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية. هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهاد البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هاد السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب. كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين في الإنترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات. لأن كل مؤسسات اليوم صبحت كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخلة في كل أمور الحياة، وصبحت بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير ديالو وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هاد السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية. من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات التشهير من قبل بعض رواد المواقع، أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان من دافعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يدرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصو يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب ديالو عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياء، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب دياله ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها تفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب ما واعيينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع التواصل حياة خاصة وما عندها حتى علاقة بالدراسة والعمل، إلا أن الواقع كيقول العكس لأن الكثير من الشركات كتعتمد على البحث الرقمي قبل التوظيف. وكاين دراسات كثيرة بينات أن نسبة كبيرة من المشغلين كيرفضوا قبول مترشحين بسبب محتوى غير لائق منشور في حسابات ديالهم، فالسمعة الرقمية تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه. فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة، لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
0: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين

0: الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم

0: بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غريم راديو.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
5: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
4: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
5: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
3: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
8: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لي دادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعارض لا خارج الاقليم ولا داخل الاقليم.
6: وعلى هامش اللقاء اشرف عامل الاقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات اسعاف رباعيه الدفع تم اقتناؤها لفائده الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومه الصحه الجماعاتيه بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
9: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
10: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى صراحه الله.
4: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 مايو 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد،

0: لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب

0: التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال باليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1000 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
6: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلامة.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة، وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
9: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي سهلين.
8: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
10: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوسكيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنة ديال الدراسة اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و 20% ديال التكوين الإداري تكوين في الأقسام و 80% في عين المكان في الأوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
11: هذا المشروع جاب واحد لبنا أننا دخلنا في واحد اتفاقية شراكة مع موفامبيك على أساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسة أو بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
8: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
13: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائيه في جميع المجالات ديال اشتغال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
6: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
8: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
6: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
10: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
9: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
14: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
15: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
14: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
16: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
14: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
17: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
14: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
13: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق، قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
18: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار قصبة الطرفاية الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا الطرفاية أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم الطرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
9: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
15: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
9: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
16: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
9: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
17: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
9: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
19: أخبار المغرب والعالم.
20: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
13: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي.
4: في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة، الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية، لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,000

0: 96,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية مستمعين، أهلا بكم. ووفي العناوين: إيرادات رسوم الكربون تسجل رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025 حسب البنك الدولي. كوت ديفوار تطلق أداتين للتصدي للأزمة الصحية والأمراض المتأثرة بالمناخ. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن التزام الدول بحماية البيئة. في التفاصيل، كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن حصيلة رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025. البنك أوضح في تقريره السنوي حالة واتجاهات تسعير الكربون في عام 2026 أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق أهداف فيها المناخية. بحسب التقرير، شهد متوسط سعر الكربون ارتفاعا ملحوظا تضاعف بين عامي 2016 و 2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات. ورغم هذا الارتفاع، ما تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان. وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر تشمل الآن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا من خلال 87 سياسة مطبقة بالفعل. إلى كوت ديفوار التي أطلقت مؤخرا أداتين للتصدي للأزمة الصحية المرتبطة بالأمراض المتأثرة بالمناخ مثل الملاريا وحمى الدنك والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن الأمراض المرتبطة بجودة المياه والبيئة. وفي إطار المشروع المسمى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون الذي يموله الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لإنشاء نظام إنذار مبكر فعال وقادر على الصمود في مواجهة هذه الأمراض، تتكون هذه الأدوات من منصة لمراقبة الأمراض الحساسة للمناخ ودراسة حول مدى تعرض قطاع الصحة لتغير المناخ وقدرته على التكيف معها. منصة مراقبة الأمراض المتأثرة بالمناخ يرتقب أن تعزز التنسيق بين القطاعات ودمج البيانات المناخية والصحية وتحسين تحليل المخاطر واتخاذ قرارات أسرع في مواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ. في موضوع آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا قرارا تاريخيا يستند إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تجعل حماية المناخ التزاما وليس خيارا بموجب القانون الدولي. وبمبادرة من فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة أزمة المناخ، تم اعتماد القرار في ختام مناقشات مكثفة بأغلبية 141 صوتا. ووفقا للهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، تتحمل الدول المسؤولية القانونية في حال إخلالها بالالتزامات المناخية، كما تلزم بموائمة

0: سياساتها المناخية الوطنية من أجل الحد من الاحترار العالمية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق نحو العدالة المناخية يمر عبر انتقال سريع وعادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري، ورأى أن الطاقات المتجددة تشكل أقل أشكال إمدادات الطاقة تكلفة وأكثرها أمانا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
7: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضا.
1: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
2: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة